0: حوت كوين حوت كلاهم مع ربهم
1: جوا ما بيركب ما وهر ماشي جوا وهر غير وهر دعو ميال وهر بيركب ما وهر ماشي جوا وهر غير وهر دعو ميال وهر وري